0: تشتي عيوان كيبيك خد خاملات خد كاملات بيت كسينجيج وترميك
1: من تو نافي من تو نافي أبا إك شوانستانا خدستانا كخوش أكو موزيك وكو دانك ها يعني براستي بس وكو بايف أها دلوقتي مازنا براستي اخت تو فيت بيجي هيك براسي جالك زحمتا اي في هيك دنيا جنكك شو حفتيه كي مولا باب خما هيوا پاش تجي شو چند يوم روزا حفتيه كي ما هيك ميري گوتي ام تو نوي افسر نه پیشکش كير بلا حاجس نبيت بلا يوم بلا حاجس نبيت اون نه درست يان جي هيك گوتي مودم هر دي هو كي هم هر تو بوم با تو هر مولا بابي با و ازي خوي كدي یالا کدام چینه صحبت دیگر هوا دا که هوا دا چی بیشن ما کومه که پیواندی های تیپ راستی سوی بابتی

شدو ماله أذهب قرب لا قرب حمالك ينات بكم لما يالفارقين لبات ماله الواد ماله أريد الخاض ولا ولا شرين حمورا ياله نربني ولا دشرين خنا بابيانا لو دورانه آه دورانه

هلا بهبرا يكبر هنا رب برخو أدمويك مربي جوري بالربي تشكي خلاصنا باي في ولا تشرين دلالة نظادة ثقياني ولا بهبرا يكبر بشتا خبنا بينا ميرانا في ولا تخلاص كجبن دستانا دورانا دورانا دورانا دورانا دورانا

جخيرا خديرا برا على دنياي مرن تجار بيا غرفو برا على دنياي مرن تجار بيا حسكريتا هوانتا دوستيتا برا اتاوي بليبي بيا وشار برا دسالي من قبل تحريدا تمام بيا برو الله برا بيا نشيء بيا تبر سري مزالي مرا درباس بيا تبودي لاسيقا خرسري كيلك عمدا او ربي جوري برا مر بكرا وشاق مزالي من فبيا اش انسانی وی زمانی باور ناکم برخی من دستی تبگر تا ببرا ناو اوان مریا و اشترا گوتا براستیا برخی حسکرنا دل مهردیا برینداری تم سرخوش دستی.

الجمع بحكم لقمان مقوت لقماني تبدردي متزاني درما نقل منو بيبريني.

لو جيش خلي لو زبيا جيش خلي المسافر ما إلى بابه مرفل رضا يقي بجناك مش خبش ياركم أذى بري خب مشهود يا حلا بجو بك شالو لو بلو البيداكم بسر سر جيش خلي لاوي أبي خدا بزار ذاكم دوز عرضا لي خده بدنگ دنگ بجا ببلور بلور وانا بتيل تيل بدو ساز بندا اذه بدنگ شالو دو بر بلاو گه خوش خوش یار کم اگر گواد لی لاو که ببشکی اذه کو ما برا بزمام بردی جینا ری خراب قربا کم لما این

بشون اقول يا حنيش ودي حظوك ادم لفول كره وذي بشاود يا كان يا حني ذرمه بشو محظوه بشاود الفولة وذبيقش خلي ناخلاوي أبي تلموه لي مصافنا نخشه بربي حوله أذي جي

0: بلافكن ونسيجة جفاكي جيك ببنو اشتوايا جفاكي تيك بدن
1: انكو نلو استينا كو وكوان برسوان بيتا دا
0: بيغومان تيد بيني يعني خلقي ما هشيار بونا كوسا هيا النيف برايد ميد بسلمان النيف برايد ميد كريستيان هر دما كسانكي يوساي خراب كار هكا دليفيك البيش خوب بيني السر يكش بلاتفورم السوشيال ميديا غوتارغا كربوكيني بلاكا برانيا جباكي همو دجيوي رادوستن براستي برانيا جباكي همو دجيوي رادوستن او برانيا جباكي كسانت خير خوازن كسانت جواميرن بس چه يكي خرابكار فوكسا اعلامي همود كبير سرويدا وجا هنك ويدكنا معيارش جباكا كي رابراستي و كساني خرابكار نابيا معيارش جواكا كيرا جواك همو بر الخيرية بر الاشتية بر اليكتر قبول كرنية بر الرد كرنا هر قتاركا كربو كينية بر الرد كرنا هر كاركي تيرورستيا وجابلا ام همو السربي وتري كار بغن ام همو روش بروش هول بدن هر يكش آلية خوفا كو اف وعي اف هشيار بونا نيف جواكا مدا ام بهستر بكن دا يكسر ريل بروان كسانين خراب كار بيتا غرتنو ايدي دليفجي رنيتا رخصاندن الهر جيها كي بي انصر هر پلاتفورما كي بي كار بي كارتي كرني اليك كسيبتني بك
1: بل من قوت بيك فيجيان يا بويا كالتورك ايدي ابا بو چونا منا سيدا سعيد ام بد بحسي بيك فيجيان ام ايكين ام ايكين ايك والا دا يجين ايدي بس ام بحسي بيك فيجيان بيكين تكو يا بويا كالتورك يا كتت خوينا مدى چه ازیدی، چه بسرمان، چه مسیحی، چه کرد، حتی عرب جی، حتی عرب دی ولاتی دای جی دیتناته جاره که اگر مراسیم که برا کردت ازیدی آهاد بتکرین یا نیت مسیحی آهاد بتکرین دوی ولاتی دا ریگری لحات یکرین سیده سعید که نابی توی چتیب که تو ازیدی، نابی توی چتیب که وان بجين مراسم الخو يد يد يد بيروس تبكى عن بصر ما وحتى دو مايكي أو الراس بد
0: نخير بهيش أواياكي
1: إزديتيت يا أزاد
0: بهيش أواياكي رجريل بر هيش بيك هذا كي هر آينة كي هر مذهب كي في ولاتي نهات يا قرتن همو ري ورسمت خوال برست جهت خوا اللي في قدو بازارت خدا همو ري ورسمت خوا تغيرن آزادانا و خلقا كي ديجي تيكليا ري ورسمت دوانت بي چه ازيدي تيكليا ري ورسمت جشنت برايد بسلمانت بنيان برايد بسلمان تيكليا ري ورسمت جشنت ازيديا و برايد كريستيانو و بقرا هالكفت برايد كاكايا شبكا صابي آزر دشتيا همو آينو بيك هاتل في ولاتي دا براستي تيكل بونكا برايانا اللي فهمواده و آدي تشبيرانا كي یا سایا جمارا پینچ آسالا ده هزار و پانزده آش آلیه پرلمان حکومت حرم کردستانی با حاتیا درخستن براستی وثیقه یکا یا سایا همو یعن پرانیا مافید پیک هاتا پاریسی پاریسی او امل ویبا ورینا حکومت حرم کردستانی و نوهاکو کابینا نهه و انشاءالله کابینا دهیجی کاری جدیل سردکا کو ایدی همو برگدوی آسای بین جیب جیکرین داکو مافت همو پیکاتا و

إصابتي عسكري كاكرم وانا آفتا چما رابي بغتي مكتي كتم رأش كن ياد آخ ياد ياد آخ كركو دينو

0: نكت وخب كتاب قربان صار مصلحتي في ملاتي أمان جي كاف جي سافرازية بو هر كسا كشروشة كشروشة بارتي بتجيانا خدا
1: بلي دكتور بارتي قناق بو قناق چند كارية خزمت كردستان بكتو نشتيمان نشتيماني بكتن
0: دوزاني همي جارة سر كفتن نب دستي بارتي بي همي جارة بارتي محاولة كيري بسر كفتو هندجا فشلين هديو هندجا توشي نكسيش بيا ظروف الدولي وظروف الدقليمي تيدا جالا جالا كزالن راستي بلام قناغ خودو حتى هجر كتيش يا جاري زادت خراوست دابا يعني هندا قناغ جاني راستي قد باش بيرنكين فترة هشتي اتا انفالا يعني حفتي بچاري حفتي بينجي چه قناغ دي باريا بلام همي جاري شيا سبت خراوست دابا او خركي جيمن شاق جيبي جاري كي تزوري عبتنا بارتي دا معنوه جيگوه كي سنگه كي تمام ناكومنگا كردستاني دايهي
1: بله دکتر خلک یک افریقا گهداریات تد کت وکو مامستا وکو پروفیسورک کردستان یان قناقا کو افرو پارتی تیدا تایبزی کادرو گهدار جماور پارتی خلک یک گهداریل تد کت تد وی چه پیامی بگهینیا خلک کردستان
0: بس پیت وی ام خور بر بگیم پر وی ام کاری بگیم پتر پتر بو آینده یکی گشتر او حاضر کیم برو جاکی خرابتر راستی از قد گشت بینینم الوی قونا غانو که عراق قونا چاکی همی پیک و تیارات بولد بس لازم ام خو حاضر کین او جیب کم کردن خلطیت خو پتر پیک و کار بکین پتر تقبل آیا کتر بتین پتر تقبل احزاب اندین سیاسی بکین حقیقت شبر قونا غی کین سهلا
1: بله ام گلک سپاسیاتت که این دکتور
0: زور سپاس کرد زور سپاس
1: دست خوش